هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

سيداتي وسادتي من دلهي نحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية، وهذه البرامج الصباحية نستهلها بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن هذا التعليق. التعاون الهندي الأمريكي في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. شهد التعاون الهندي الأمريكي نموا وتطورا مستمرا على مدى العقد الماضي، وهو اليوم تعاون واسع النطاق ومتعدد القطاعات، يشمل مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتعليم وتنمية المهارات والطاقة والبيئة وغيرها الكثير. وقد أضيفت ريشة جديدة في قبعة الشراكة الاستراتيجية الهندية الأمريكية مع إعلان عن المبادرة المعنية بالتقنيات الحيوية والناشئة في مايو 2022. تؤكد المبادرة ICET رغبة الشريكين الطبيعيين والموثوقين اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من 75 عاما في بناء شركات ضمن سلاسل القيمة التكنولوجية. وجعل التعاون في مجال التقنيات المستقبلية أحد الركائز الأساسية لهذه العلاقة. وستستند المبادرة إلى التكامل الطبيعي الواضح بين البلدين، وتعتمد على مجموعة من المبادرات المحلية التي أطلقتها الدولتان لتعزيز التقنيات الأساسية في مجالات مثل أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. كما تمثل المبادرة اعترافا بالبراعة التكنولوجية للهند، وبحقيقة أنها لم تعد تنظر إليها كدولة توفر الأيدي العاملة أو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية فحسب. فقد طورت الهند قدرات ملموسة وأثبتت كفاءتها في تطوير ونشر تقنيات متطورة بتكاليف منخفضة للغاية.

منذ انطلاقها اكتسبت مبادرة اي سي اي تي زخما كبيرا بفضل المشاركة النشطة لمختلف القطاعات، وتتجاوز المبادرة آليات التعاون بين الحكومات لتشمل قطاع العمال والأوساط الأكاديمية كأطراف معنية رئيسية في هذه المبادرة الرائدة. وتعد مجموعة الأنشطة المرتبطة بـ ICET وقصص النجاح الأولوية دليلاً قوياً على ما حققته المبادرة خلال مسيرتها القصيرة نسبياً. وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال أشباه المواصلات، حيث من المتوقع أن تستثمر شركة مايكرون تكنولوجي 825 مليون دولار لإنشاء منشآت جديدة لتجميع واختبار أشباه المواصلات في الهند، بينما ستساهم شركة لام ريشارج Applied Materials في تسريع تحقيق أهداف الهند المتعلقة بالتعليم وتطوير القوى العاملة في قطاع أشباه المواصلات. في قطاع الفضاء، ستعمل كل من وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو على تطوير إطار استراتيجي للتعاون في رحلات الفضاء المأهولة. وقد تم بالفعل إطلاق القمر الصناعي NISAR، كما أنشأت الهند والولايات المتحدة الأمريكية فريق عمل مشتركين معنيين بالاتصال المتقدمة، يركزان على تقنيات Open RAN G6G5، وبما في ذلك تشجيع التعاون في مجال المعايير وتسهيل الوصول إلى الشرائع الإلكترونية لتطوير الأنظمة. وقد تم إنشاء آلية تنسيق الكمي الهندية الأمريكية، ومن أولى مهامها العمل على إبرام اتفاقية شاملة في مجال علوم وتكنولوجية المعلومات الكمية. يعد الالتزام الثنائي بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الموثوق والمسؤول والنهوض بتعليم الذكاء الاصطناعي ومبادرات القوى العاملة وتعزيز الفرص التجارية من أبرز ملامح تعاوننا القائم على مبادرة ICET، كما وضع البلدان خارطة طريق للتعاون في الصناعات الدفاعية لتمكين الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع المتقدمة والبحث والاختبار والنماذج الأولية للمشاريع بشكل تعاوني. وكان توقيع مذكرة تفاهم بين جنرال إلكتريك وشركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة لتصنيع محركات GEF414 النفاثة في الهند لطائرة القتال الخفيفة MK2، مبادرة رائدة في مجال التعاون التكنولوجي. وتدرس حاليا مبادرات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة، ويعد معالجة ضوابط التصدير والعوائق التنظيمية أمرا بالغ الأهمية لتيسير نقل التكنولوجيا بين البلدين. وانطلاقا من هذا، أطلق البلدان حوار التجارة الاستراتيجية في يونيو 2023، وباختصار برزت مبادرة ICET كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية خلال العقد المقبل مع التركيز على التكنولوجيا كأساس لها. وفي الوقت نفسه، أبرمت الهند والولايات المتحدة إطار عمل بشأن تأمين الإمدادات في تعدين ومعالجة المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. وقد وقع على هذا الإطار في نودله وزير الخارجية الهندي إس جاي شنكر ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية مؤخرا. ويهدف إطار العمل إلى تعميق التعاون الهندي الأمريكي في سلسلة توريد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك المعالجة وإعادة التدوير والاستثمارات ذات الصلة. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز سلاسل

0: التوريد المرنة والمتنوعة مع تشجيع التعاون في تمويل وإدارة مخلفات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة بكفاءة. ويمثل توقيع هذا الإطار علامة فارقة في سبيل تحقيق الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس دونالد جي ترامب خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن العاصمة في فبراير 2025. ويستند هذا الإطار إلى التعاون المستمر بين الهند والولايات المتحدة بهدف تعزيز أمن سلاسل التوريد في القطاعات الحيوية. وفي 20 فبراير 2026 انضمت الهند إلى مبادرة باكس سيليكا التي تقودها الولايات المتحدة. كما وقعت الهند بيانا مشتركا بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي بين الهند والولايات المتحدة كملحق ثنائي للإعلان.
1: سيداتي وسادتي، نقدم الآن نشرة الأخبار.

نشط الأخبار ويقرأ عليكم منصار أحمد من مقدمات هذه النشرة. وزير الداخلية الهندي أميت شاه يدشن اليوم نظام إدارة المباني البرية في نيودلهي. الهند تؤكد إنقاذ 24 بحارا هنديا كانوا على متن ناقلة النفط MT Marifex بعد اندلاع حريق جنوب مضيق هرمز. إيران وإسرائيل تعلنان وقف الهجمات المتبادلة، لكنهما تحذران من الرد في حال خرق وقف إطلاق النار مجددا. قاض فيدرالي أمريكي يلغي رسوم تأشيرة H1B التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والبالغة $100,000. والهند تسجل أكبر فوز لها على الإطلاق في لعبة الكركت التجريبية متغلبة على أفغانستان بفارق شوط و300 ركضة في شانديغر. كانت هي السادة مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيطلق وزير الداخلية المركزي أميت شاه اليوم في نيودلهي نظام إدارة المباني البرية، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بإدارة ذكية للحدود بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية والأمن في التجارة عبر الحدود وحركة المسافرين من خلال حلول تقنية متطورة. وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق نظام إدارة البوابات البرية سيمثل خطوة تاريخية في مسيرة الهند نحو نظام حديث لإدارة الحدود يعتمد على التكنولوجيا. وأضاف أن هذه المنصة تتماشى مع هدف تعزيز تسهيل التجارة والربط والأمن القومي ورؤية فيكسيت بھارت بحلول عام 2047. ويعد نظام إدارة المباني البرية منصة رقمية مصممة لدمج العمليات في جميع المباني البرية ضمن نظام واحد. سيمكن هذا النظام من تبادل المعلومات اللوجستية والتنظيمية بشكل آمن وفوري، مما يرتقي بالمباني البرية إلى مستوى الأنظمة الرقمية الموجودة بالفعل في المطارات والمباني البحرية. أعلنت هند عن اندلاع حريق على متن السفينة MT Marifex التي كان على متنها 24 بحارا هنديا. وفي كلمة ألقاها خلال إحاطة وزارية

مشتركة في نيودلهي، قال مدير وزارة المباني والشان والممرات المائية أوبيش كومار شرما إن جميع أفراد الطاقم الهندي على متن السفينة بخير، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. جلب إنقاذ 24 بحارا هنديا من ناقلة النفط إمتي ماريفيكس ارتياحا وسط تصاعد حالة عدم الاستقرار في غرب آسيا، واشتعلت النيران في السفينة إثر انفجار في غرفة محركاتها أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عمان. أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، إلا أن طهران حذرت من أنها ستستأنف العمليات العسكرية إذا واصلت إسرائيل ضرباتها على أهداف حزب الله في لبنان. من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إسرائيل ستستهدف مجددا معقل حزب الله في جنوب بيروت إذا استمرت الهجمات على شمال إسرائيل، ويمثل هذا التصعيد الأخير المواجهة الأكثر مباشرة بين إيران وإسرائيل منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أبريل. أطلقت إيران صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية ليلة الأحد، واصفة الهجوم بأنه رد على الضربات الإسرائيلية على معاقل حزب الله قرب بيروت. وردا على ذلك، استهدفت إسرائيل منشآت بتروكيماوية في جنوب غرب إيران، مدعية أنها متورطة في إنتاج صواريخ باليستية. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه رد بضرب منشآت مماثلة في مدينة حيفا الإسرائيلية. في الولايات المتحدة، قضى قاضي فيدرالي بأن الرسوم البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروض على طلبات تأشيرة H1B والتي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية. وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ليو سوروكين في بوسطن، ماسات شوستس في حكمه، إن السياسة تفرض ضريبة على طلبات تأشيرة H1B دون الحصول على التفويض اللازم من الكونغرس. وقد رحبت جماعات مناصرة الجالية الهندية في الولايات المتحدة بقرار المحكمة الفيدرالية، معتبرة أنه مناسب للحفاظ على الميزة التنافسية للولايات المتحدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال. وقال خاندير أوكاند رئيس قسم السياسات والاستراتيجيات في مؤسسة دراسات الهند والشتات الهندي إن قرار المحكمة يعيد الشفافية والعدالة إلى نظام الهجرة القائمة على العمل. أبلغت القنصلية العامة للهند في دبي بوقوع حادث السير مأساوي في المدينة، أسفر عن وفاة عدد من العمال الهنود، وأضافت أن مسؤوليها زاروا المستشفى والتقوا بالمصابين ويعملون حاليا بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية لتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين. كما عربت القنصلية عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن خالص تعازيها ودعواتها لأسر الضحايا في هذا الوقت العصيب. ضمنت الهند استمرار وصول صادراتها من منتجات الاسترزاع وصول صادراتها من
منتج

تجادل استزراء الماء بما في ذلك العسل والبيض إلى الاتحاد الأوروبي لما بعد سبتمبر من هذا العام، وذلك بموجب الإطار التنظيمي المعدل للاتحاد الأوروبي. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي الهند في قائمة الدول المعتمدة لتصدير هذه المنتجات بعد صدور لوائح جديدة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات. تستضيف الهند اجتماعات هامة لمجموعة عمل الزراعة التابعة لمجموعة البريكس ووزراء الزراعة في دول البريكس في إندور مادي برديش ابتداء من اليوم وحتى 13 من هذا الشهر. وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في بوبال صرح وزير الزراعة شيوراج سينغ شوهان بأن الاجتماعات ستوقد تحت رئاسة الهند لمجموعة البريكس هذا العام. فاز حزب العقد المدني الحاكم في أرمينيا بالانتخابات البرلمانية. حصل حزب رئيس الوزراء نيكول باشينيان على 49.8% من الأصوات، وجاء تحالف أرمينيا القوية في المركز الثاني بنسبة 23.2%، بينما حل تحالف أرمينيا في المركز الثالث بنسبة 9.9%. وقال السيد مودي إن الولاية المتجددة تعكس الثقة الدائمة من جانب الشعب الأرميني بقيادة السيد باشينيان ورؤيته. كما أكد السيد مودي أنه يتطلع إلى العمل عن كثب مع السيد باشينيان لتعزيز العلاقات الودية والتاريخية للصداقة والتعاون بين الهند وأرمينيا. حققت الهند في الكركت أكبر فوز لها على الإطلاق في مباريات الكركت التجريبية. ساقت أفغانستان بفارق شوط و300 ركزة في اليوم الثالث من المباراة التجريبية الوحيدة التي أقيمت على ملعب مهاراجا يادافندرا سينغ الدولي للكركت في نيو شنديغر أمس. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سيداتي وسادتي، نقدم لكم الآن نشرة الأخبار الثانية والأخيرة. سيطلق وزير الداخلية المركزي أميت شاه اليوم في نيودلهي نظام إدارة المباني البرية، وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بإدارة ذكية للحدود بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية والأمن في التجارة عبر الحدود وحركة المسافرين من خلال حلول تقنية متطورة. وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق نظام إدارة البوابات البرية سيمثل خطوة تاريخية في مسيرة الهند نحو نظام حديث لإدارة الحدود يعتمد على التكنولوجيا. أعلنت الهند عن اندلاع حريق على متن السفينة MT ميري فيكس التي كان على متنها 24 بحارا هندية. وفي كلمة ألقاها خلال إحاطة وزارية مشتركة في نيودلهي، قال مدير وزارة المباني والشان والممرات المائية أوبيش كومار شرما إن جميع أفراد الطاقم الهندي على متن السفينة بخير، ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق. أعلنت إيران وإسرائيل وقف الهجمات المتبادلة بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار، إلا أن طهران حذرت من أنها ستستأنف العمليات العسكرية إذا واصلت إسرائيل ضرباتها على أهداف حزب الله في لبنان. من جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس من أن إسرائيل ستستهدف مجددا معقل حزب الله في جنوب بيروت إذا استمرت الهجمات على شمال إسرائيل. ويمثل هذا التصعيد الأخير المواجهة الأكثر مباشرة بين إيران وإسرائيل منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في أبريل. في الولايات المتحدة، قضى قاضي فيدرالي بأن الرسوم البالغة $100,000 أمريكي المفروضة على طلبات تأشيرة H1B والتي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية. وقال القاضي المحكمة الجزائية الأمريكية

ya Liu Sorokin fi Boston, Masat Shu Stish في حكمه إن السياسة تفرض ضريبة على طلبات تأشيرة H1B دون الحصول على التفويض اللازم من الكونغرس. أبلغت القنصلية العامة للهند في دبي في وقوع حادث سير مساوي في المدينة أسفر عن وفاة عدد من العمال الهنود، وأضافت أن مسؤوليها زاروا المستشفى والتقوا بالمصابين ويعملون حاليا بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية لتقديم كل المساعدة والدعم الممكنين. ضمنت الهند استمرار وصول صادراتها من منتجات الاستزراع المائي بما في ذلك العسل والبيز إلى الاتحاد الأوروبي لما بعد سبتمبر من هذا العام، وذلك بموجب الإطار التنظيمي المعدل للاتحاد الأوروبي. وقد أدرج الاتحاد الأوروبي الهند في قائمة الدول المعتمدة لتصدير هذه المنتوجات بعد صدور اللوائح الجديدة تهدف إلى معالجة المخاوف المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات. تستضيف الهند اجتماعات هامة لمجموعة عمل الزراعة التابعة لمجموعة البريكس ووزراء الزراعة في دول البريكس في إندور مادي برديش ابتداء من اليوم وحتى 13 من هذا الشهر. في الفلبين لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح إثر زلزال بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب البلاد صباح اليوم، وانهارت بعض المباني وتضررت البنية التحتية الرئيسية جراء الزلزال في مدينة الجنرال سانتوش، كما وردت أنباء عن أضرار ناجمة عن تسونامي في قرية ساحلية واحدة على الأقل هناك هي. ومنها أيها السادة قدمنا هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب توقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أينما كنتم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتز سيداتي وسادتي حسب العادة المتبعة هنا في دلهي سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحسري ما تيسر له من سورة مريم فاستمعوا إليه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، ولا نقدم على خدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة بالموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11 والربع والثلث حسب توقيت الهند. بعد ذلك نقدم لكم اليوم الغزل، ثم التعليق اليومي وقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم. كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذا البرامج فويس سبوت لايت باللغة الإنجليزية، والحديث اليومي وسلسلة من الأغاني من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية. كما نقدم لحضراتكم الموسيقى الهندية أيضا. وقبل أن نختتم هذا البرامج المسائية في تمام الساعة 1 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. ولا نجو السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. أولا إليكم الأخبار الرئيسية لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يبحث هاتفيا مع أمير الكويت تطورات الوضع الأمني في غرب آسيا. الهند تشن هجوما لاذعا على باكستان في الأمم المتحدة وتصفها بأنها مصنع للكراهية. انطلاق اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة بريكس في مدينة إندور لمدة 5 أيام مع التركيز على الأمن الغذائي وتمكين المزارعين. قاد أمريكي يلغي رسوما مقترحة على تأشيرات العمل HIB، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الحكم آلاف المهاجرين المهرة. مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 100 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية. والآن إليكم الأخبار بقدم السهب والتفصيل. أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي محادثة هاتفية بعد ظهر اليوم مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تطورات الوضع الأمني في غرب آسيا، حيث أعرب رئيس الوزراء عن قلقه العميق ذات تصاعد التوتر، وجدد التأكيد على إدانة الهند القوية للهجمات التي تستهدف سيادة الكويت وسلامة أراضيها، كما جدد الدعوة إلى خفض التصعيد واعتماد الحوار والدبلوماسية سبيلا لاستعادة السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن. وأعرب السيد مودي عن شكره لأمير الكويت على اهتمامه الشخصي بضمان سلامة ورفاهية الجالية الهندية الكبيرة المقيمة.

في الكويت. وجهت الهند انتقادات لازعة لباكستان في الأمم المتحدة متهمة إياها بإدارة مصنع للكراهية منظما يستغل المصطلحات الدينية لزرع عداء دائم تجاه الهند في نفوس مواطنيها. كما انتقدت الهند بشدة إسلاماباد لترويجها معلومات مضللة ترعاها الدولة، وذلك من خلال إطلاق تسمية فتنة الهند على الجماعات المسلحة التي تنشط داخل أراضيها. وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، صرح المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة السفير بارفاثانيثي هاريش بأن إسلاماباد تحاول فقط إلقاء اللوم على نيودلهي. وقد انتقد هاريش الهيكل السياسي في باكستان والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الحكم، مشيرا إلى التعديلات الدستورية الأخيرة باعتبارها مؤشرات واضحة على توسع هيمنة المؤسسة العسكرية على السلطات المدنية. كما أدانت نيودلهي العمليات العسكرية التي تشنها إسلاماباد عبر الحدود، وحملت باكستان المسؤولية عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين جراء غاراتها الجوية في أفغانستان. وشدد السفير هاريش على أن إضفاء صبغة العملية العسكرية على مجزرة ما لا يعفي مرتكبها من المسؤولية، مؤكدا أن لباكستان سجلا طويلا في تحميل جيرانها مسؤولية إخفاء تقاتها الداخلية. انطلق مؤتمر بريكس للزراعة في مدينة إندور بولاية مادهيا براديش يوم الثلاثاء، جامعا ممثلين عن 21 دولة لمناقشة بعض أكثر التحديات للإلحاح التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى العالم. وتتولى الهند التي تشغل رئاسة مجموعة بريكس لهذا العام استضافة المؤتمر، وقد شهد اليوم الأول زخما كبيرا في الأنشطة، إذ بدأت اجتماعات مجموعة العمل الزراعية في وقت مبكر من الصباح واستمرت حتى ساعات المساء. وتكتسب جلسات مجموعة العمل هذه أهمية بالغة، كونها تحدد جدول الأعمال وتضع الأسس للمناقشات الوزارية رفيعة المستوى التي ستعقد لاحقا خلال الأسبوع. وسلطت الجلسة الأولى الضوء على التأثير المتزايد لتغير المناخ على المزارعين في جميع أنحاء العالم، حيث استعرض خبراء من الدول الأعضاء وجهات نظرهم حول كيفية تأثير أنماط الطقس المتغيرة والكوارث الطبيعية سلبا على الإنتاج الزراعي، والخطوات التي يمكن اتخاذها لبناء نظم زراعية أكثر قدرة على الصمود. وسيشهد المؤتمر الذي يستمر حتى 13 يونيو مناقشات واسعة النطاق تتناول الأمن الغذائي والتجارة الزراعية والممارسات الزراعية الصديقة للمناخ والابتكار في القطاع الزراعي، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وإيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها. ستختتم فعالية الأسبوع باجتماعات وزارية رفيعة المستوى، ففي 12 من شهر يونيو سيعقد وزراء الزراعة حوارا خاصا يركز على التكنولوجيا الرقمية والزراعة الذكية والزراعة المتكيفة مع المناخ. أما في 13 من شهر يونيو فسيعقد الاجتماع الوزاري الرئيسي، حيث يستعرض الوزراء مخرجات المؤتمر بأكمله ويضعون الصيغة النهائية لإعلان مشترك يحدد الالتزامات المتفق عليها وخارطة الطريق للمرحلة المقبلة. وكرمز لالتزام المؤتمر بمستقبل أكثر استدامة وصداقة للبيئة، سيقوم ممثل الدول الأعضاء أيضا بزراعة الشتلات معا في حديقة بريكس فاتيكا التي أنشئت خصيصا لهذا المناسبة. في الولايات المتحدة قضى قاضي فيدرالي بأن الرسوم البالغة $100,000 أمريكي والتي فرضها الرئيس دونالد ترامب على طلبات تأشيرة العمل HIB غير قانونية. وقد صرح القاضي ليو سوروكين من المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن بولاية ماساتشوستس في حكمه بأن هذه السياسة تفرض ضريبة
تفرض ضريبة على طلبات تأشيرة HIV دون الحصول على التفويض اللازم من الكونغرس. وقد رحبت مجموعة الدفاع عن مصالح الجالية الهندية في الولايات المتحدة بقرار المحكمة الفيدرالية، معتبرة إياه خطوة مناسبة للحفاظ على الميزة التنافسية للولايات المتحدة.

المتحدة في مجال الابتكار وريادة الأعمال. وفي هذا السياق قال خاندويفا راو كانت رئيس قسم السياسات والاستراتيجيات في مؤسسة دراسات الهند والجالية الهندية إن قرار المحكمة يعيد حالة اليقين والإنصاف إلى نظام الهجرة القائم على التوظيف. كما صرح سانجيف جوشي بورا المدير التنفيذي لمنظمة إنديا سبورا بأن جميع الأطراف المعنية بتأشيرات HIB ستشعر بالارتياح بعد صدور أمر المحكمة. يذكر أن برنامج تأشيرة HIV يعد واحدا من أكثر برامج تأشيرات العمل طلبا في الولايات المتحدة، حيث يتيح للشركات الأمريكية توظيف كفاءات عالمية ماهرة. وكان قرار ترامب بفرض رسوم سنوية قدرها $100,000 عن كل عامل يحمل هذه التأشيرة قد أثار حالة من عدم اليقين بشأن إصلاحات التأشيرة والمتطلبات الجديدة. أقرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم بصحة تقارير متعددة تتحدث عن ممارسات وحشية عنيفة من جانب الشرطة في منطقة جامو وكشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني، مما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة الكثيرين. وأضافت الوزارة أن الهند تأمل في أن يخضع المجتمع الدولي باكستان للمسألة أنفالها وانتهاكاتها. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جاسوال إن نيودلهي تلاحظ استمرار صدور أخبار ومقاطع فيديو زائفة من باكستان. ووصف جاسوال في هذه الممارسة بأنها محاولة يائسة من جانب باكستان للتغطية على إخفاقاتها وصرف الانتباه عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقد قتل أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو 200 آخرين في اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة جموا وكشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني. وتصاعدت التوترات في المنطقة بعد أن حضرت سلطات اللجنة الشعبية المشتركة للعمل JASC وهي تحالف بارز للمجتمع المدني قاد الاحتجاجات للمطالبة بمعالجة مظالم اقتصادية وسياسية في المنطقة. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند. سيداتي وسادتي، الآن قد حال الوقت أن نقدم إلى خدماتكم الغزل على لسان المغنية الشهيرة بيغم أختر.

التعاون الهندي الأمريكي في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. شهد التعاون الهندي الأمريكي نموا وتطورا مستمرا على مدى العقد الماضي، وهو اليوم تعاون واسع النطاق ومتعدد القطاعات، يشمل مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والتعليم وتنمية المهارات والطاقة والبيئة وغيرها الكثير. وقد أضيفت ريشة جديدة في قبعة الشراكة الاستراتيجية الهندية الأمريكية مع إعلان عن المبادرة المعنية

بالتقنيات الحديثية والناشئة في مايو 2022. تؤكد المبادرة ICET رغبة الشريكين الطبيعيين والموثوقين اللذين تربطهما علاقات دبلوماسية تمتد لأكثر من 75 عاما في بناء شراكات ضمن سلاسل القيمة.

إلى التكامل الطبيعي الواضح بين البلدين، وتعتمد على مجموعة من المبادرات المحلية التي أطلقتها الدولتان لتعزيز التقنيات الأساسية في مجالات مثل أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي. كما تمثل المبادرة اعترافاً بالبراعة التكنولوجية للهند، وبحقيقة أنها لم تعد تنظر إليها كدولة توفر الأيدي العاملة أو خدمات الاستعانة بمصادر خارجية فحسب، فقد طورت الهند قدرات ملموسة وأثبتت كفاءتها في تطوير ونشر تقنيات متطورة بتكاليف منخفضة للغاية. منذ انطلاقها اكتسبت مبادرة ICET زخما كبيرا بفضل المشاركة النشطة لمختلف القطاعات، وتتجاوز المبادرة آليات التعاون بين الحكومات لتشمل قطاع العمال والأوساط الأكاديمية كأطراف معنية رئيسية في هذه المبادرة الرائدة. وتعد مجموعة الأنشطة المرتبطة بـ ICET وقصص النجاح الأولوية دليلاً قوياً على ما حققته المبادرة خلال مسيرتها القصيرة نسبياً. وقد وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال أشباه المواصلات، حيث من المتوقع أن تستثمر شركة مايكرون تكنولوجي 825 مليون دولار لإنشاء منشآت جديدة لتجميع واختبار أشباه المواصلات في الهند، بينما ستساهم شركة لام ريشارج Applied Materials في تسريع تحقيق أهداف الهند المتعلقة بالتعليم وتطوير القوى العاملة في قطاع أشباه المواصلات. في قطاع الفضاء، ستعمل كل من وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية إسرو على تطوير إطار استراتيجي للتعاون في رحلات الفضاء المأهولة. وقد تم بالفعل إطلاق القمر الصناعي NISAR. كما أنشأت الهند والولايات المتحدة الأمريكية فريق عمل مشتركين معنيين بالاتصال المتقدمة، يركزان على تقنيات Open RAN G6G5، وبما في ذلك تشجيع التعاون في مجال المعايير وتسهيل الوصول إلى الشرائع الإلكترونية لتطوير الأنظمة. وقد تم إنشاء آلية تنسيق الكمي الهندية الأمريكية، ومن أولى مهامها العمل على إبرام اتفاقية شاملة في مجال علوم وتكنولوجية المعلومات الكمية. يعد الالتزام الثنائي بالتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي الموثوق والمسؤول والنهوض بتعليم الذكاء الاصطناعي ومبادرات القوى العاملة وتعزيز الفرص التجارية من أبرز ملامح تعاوننا القائم على مبادرة ICET. كما وضع البلدان خارطة طريق للتعاون في الصناعات الدفاعية لتمكين الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع المتقدمة والبحث والاختبار والنماذج الأولية للمشاريع بشكل تعاوني. وكان توقيع مذكرة تفاهم بين جنرال إلكتريك وشركة هندوستان للملاحة الجوية المحدودة لتصنيع محركات GEF414 النفاثة في الهند لطائرة القتال الخفيفة MK2، مبادرة رائدة في مجال التعاون التكنولوجي. وتدرس حاليا مبادرات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة. ويعد معالجة ضوابط التصدير والعوائق التنظيمية أمرا بالغ الأهمية لتيسير نقل التكنولوجيا بين البلدين. وانطلاقا من هذا، أطلق البلدان حوار التجارة الاستراتيجية في يونيو 2023. وباختصار، برزت مبادرة ICET كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية خلال العقد المقبل، مع التركيز على

تكنولوجيا كأساس لها. وفي الوقت نفسه أبرمت الهند والولايات المتحدة إطار عمل بشأن تأمين الإمدادات في تعدين ومعالجة المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. وقد وقع على هذا الإطار في نودلهي وزير الخارجية الهندي إس جايشنكر ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب اجتماع وزراء خارجية المجموعة الرباعية مؤخرا. ويهدف إطار العمل إلى تعميق التعاون الهندي الأمريكي في سلسلة توريد المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة بما في ذلك المعالجة وإعادة التدوير والاستثمارات ذات الصلة. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز سلاسل التوريد المرنة والمتنوعة مع تشجيع التعاون في تمويل وإدارة مخلفات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة بكفاءة. ويمثل توقيع هذا الإطار علامة فارقة في سبيل تحقيق الرؤية التي طرحها رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس دونالد جي ترامب خلال زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن العاصمة في فبراير 2025. ويستند هذا الإطار إلى التعاون المستمر بين الهند والولايات المتحدة بهدف تعزيز أمن سلاسل التوريد في القطاعات الحيوية. وفي 20 فبراير 2026 انضمت الهند إلى مبادرة باكس سيليكا التي تقودها الولايات المتحدة. كما وقعت الهند بيانا مشتركا بشأن شراكة فرص الذكاء الاصطناعي بين الهند والولايات المتحدة كملحق ثنائي للإعلان.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: major areas where you think the two countries are benefiting from each other and have scope for further cooperation?
1: Well, I think as far as collaboration is concerned, since the visit last year of President Prabowo to India, we have seen that as far as healthcare, he was the chief guest at our Republic Day celebrations last year in 2025. So after that, we have seen that there has been a huge uptick as far as healthcare is concerned. Large number of Indian hospitals have been established in Indonesia, which really would have been quite unthinkable just a few years ago. In the area of pharmaceuticals, because India is the pharmacy of the world, so there also India has made a huge mark. I think the other areas are basically of technology, in the area of digital public infrastructure, digital connectivity, in terms of, I have already mentioned about maritime security.
0: Yes.
1: There is also in the area of infrastructure, fertilizers, critical minerals. I think these are areas, and also I shouldn't forget mentioning about education, because education is one area. And maybe last, but definitely not the least, tourism is a sector which has huge potential.
0: Right.
1: So I would say that these are areas on which we have, since the first visit of Prime Minister Modi in 2018, when we upgraded our partnership to the level of comprehensive strategic partnership, our countries moved significantly, but still there is huge potential in the area of trade, in the area of investment, and of course in the area of new technologies.
0: Mr. Sajjanhar, Indonesia of course is a very important part of the ASEAN grouping. So how do strong ties with Jakarta help India deepen its engagement with ASEAN?
1: Yeah, let me make 2 points here. Number one is that, our bilateral trade has done exceedingly well. Last year, it was about $28 billion two-way trade, but just years before that, it was even $40 billion.
2: الاحتفاظ بالتراث الآثاري تحديات وإمكانيات وتطوير الآثار كحقل من الدراسة إن علم الآثار القديمة طريقة نادرة لدراسة تغير الثقافة عبر فترة طويلة من الزمن وهذا يلعب بدور هام في العالم الحديث لأنه يوفر المعلومات عن المجتمع البشري إنه بدأ كفرع منفصل من الدراسة قبل 150 عاما والآن تطور في طريقة ممتعة وطريقة متعددة النشاط لدراسة سلوك البشر في الماضي مع استعمال بقايا الماضي كان ألكسندر كانينغهام أول المدير العام للمسح الأثري للهند ورائدا للآثار الهندية من 1861 إلى 1885 وواصل أعماله في وقت لاحق جون مارشال الذي كان طلبه لورد كارزن إلى الهند مع هدف واحد لمنع الآثار الهندية من المزيد في الخراب والدمار كان المكتب أنشئ في 1902 في شملة تحت إشراف هذين الرائدين بدأ المسح الأثري للهند يصدر عددا من مجلات ومجلدات إلى جانب القيام بحفريات هامة وأعمال الاحتفاظ على سبيل المثال في سانجي وتكسيلا وهرب وبعد الاستقلال واصلت حكومة الهند هذه المهمة بكل جدية. أولا تم إقرار القانون عن بقايا النصب التذكارية والمواقع المعمارية في عام 1958 وتبعه قانون آثار العصور القديمة وذخائر الفن في عام 1972 إن المكتب الرئيسي للمسح الأثري للهند ASI أقيم في دلهي ومكاتبه الفرعية تنتشر عبر الهند ولهذه المكاتب أفراد ماهرة ويعمل تحت إشراف المسؤولين.

0: الأثري للهند. ولهذه المكاتب عدد كبير من الأيدي العاملة الذين حصلوا على التدريب تحت إشراف الخبراء في علم الآثار، فيما تخرج الكثيرون في معهد علم الآثار الذي كان أنشئ في عام 1985. كما يعمل في مكاتب المسح الأثري للهند الخبراء في الترميم والنقوش وفي فن العمارة وفي العلوم من أجل إجراء البحوث من خلال 24 دائرة معينة منتشرة عبر البلاد. كما ينظم المسح الأثري للهند متاحف وأقسام الحفريات والنقوش ما قبل التاريخ والعلوم وعلم دراسة الأشجار ومسح المباني ومسح المعابد والآثار تحت الماء. بدأ في عام 1981. إن العدد الإجمالي للنسب التذكارية العتيقة تحت رعايته 3650، وهذه النسب التذكارية تتعلق بمختلف فترات من الزمن لتاريخ الهند. وقسم الطباعة والنشر يتورط بنشر النتائج الهامة، ويستمر إصدار المجلة Indian Archaeological Review منذ عام 1953 مع مجلة Epigraphic India التي بدأ تصديرها منذ العام 1892. ويتورط المسح الأثري للهند في إصدار سلسلة من رسائل علمية حول المسح الأثري للمعابد، وتحت إشراف المسح الأثري للهند مكتبة مركزية وهي مخزن للمعارف التاريخية للهند. إن الميزة البارزة لهذا القسم أعمال هائلة في الاستعادة والحفريات أجراها في أفغانستان وإندونيسيا ومصر ونيبال وكمبوديا والبحرين وجزر المالديف وبوتان وفيتنام وفي ميانمار. هذه هي الدول التي حافظت الهند معها على الروابط الثقافية منذ العهد العتيق، وساعد المسح الأثري للهند على استمرار بناء الاتصالات حتى في الأيام الحديثة. إن المسؤولية الأساسية لقسم المسح الأثري للهند هي احتفاظ الماضي لأجيال المستقبل. إن الخبراء في علم الآثار يبنون التاريخ الثقافي ويعيدون بناء طرق الحياة العتيقة، ويدرسون عملية التغير الثقافي، وهم يدرسون الثقافات العتيقة مع كون الثقافة جزءا للأفكار المشتركة التي تتمسك بها المجتمعات البشرية. إن عملية دراسة الثقافات تتورط بتعبير الطرق التي بها تتغير الثقافات عبر الزمن. إن علم الآثار يعطي لنا البصيرة في ماضينا، وله صلاحية للتورط كشخص عادي مطلع، وكالنسب التذكارية العتيقة التي تمارس السحر. كما يمكن أن يصبح علم الآثار أداة هامة للسياحة التاريخية، كذلك يمكن أن يصبح قسم المسح الأثري للهند سلاحا هاما لتعليم في كفاح الهند ضد الأمية وعدم القراءة والكتابة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: This is Arabic unit of All India Radio, and you are tuned to AIR World Service 1, available on 9620 kHz, news on AIR app and DD Free Dish.

وعز من نور عينيا يا سمي الروح يا ليا وعز من نور عينيا ما ليا غيرك ما ليا يمسح دموعي دموعي واشجاري داوم على حبي واسأل على نفسي ما تفكر ما تفكر.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم إلى خدماتكم بعض الأخبار المهمة. أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي محادثة هاتفية بعد ظهر اليوم مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتبادل الزعيمان وجهات النظر حول تطورات الوضع الأمني في غرب آسيا، حيث أعرب رئيس الوزراء عن قلقه العميق إزاء تصاعد التوتر، وجدد التأكيد على إدانة الهند القوية للهجمات التي تستهدف سيادة الكويت وسلامة أراضيها. وجهت الهند انتقادات لازعة لباكستان في الأمم المتحدة، متهمة إياها بإدارة مصنع للكراهية، منظم يستغل المصطلحات الدينية لزرع عداء دائم تجاه الهند في نفوس مواطنيها. كما انتقدت الهند بشدة إسلامآباد لترويجها معلومات مضللة ترعاها الدولة، وذلك من خلال إطلاق تسمية فتنة الهند على الجماعات المسلحة التي تنشط داخل أراضيها. انطلق مؤتمر بريكس للزراعة في مدينة إندور بولاية ماديا براديش يوم الثلاثاء، جامعا ممثلين عن 21 دولة لمناقشة بعض أكثر التحديات إلحاحا التي تواجه قطاع الزراعة على مستوى العالم. وتتولى الهند التي تشغل رئاسة مجموعة بريكس لهذا العام استضافة للمؤتمر. وقد شهد اليوم الأول زخما كبيرا في الأنشطة، إذ بدأت اجتماعات مجموعة العمل الزراعية في وقت مبكر من الصباح واستمرت حتى ساعة المساء. أقرت وزارة الشؤون الخارجية اليوم بصحة تقارير متعددة تتحدث عن ممارسات وحشية عنيفة من جانب الشرطة في منطقة جموا وكشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني، مما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة الكثيرين. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء، مع السلامة، إلى اللقاء.